لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يعطيكم العافية. أحب أمسي عليكم بالخير.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل

كل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

0: واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقرأ.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: What bathroom?
1: الحمد لله الحمد لله مقلب الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام ومدبر الكون بالحكمة والإحكام أحمده سبحانه على توالي نعمه وتعاقب آلائه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الدنيا دار عمل وابتلاء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرشد الأمة إلى اغتنام الأعمار ومسابقة الأوقات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تودع الأمة الإسلامية في هذه الأيام عاماً هجرياً قد انقضت أيامه وانطوت صحائفه وارتحل بما فيه من أعمال وآثار، مضى كلمح البصر أو كغمضة العين، ولن يعود إلى يوم القيامة

وفي رحيله عظة للمعتبرين وموعظة للمتقين، تذكرهم أن هذه الدنيا ليست دار بقاء ولا مقر إقامة، بل كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الرحيل والظعن، فهي دار لا تثبت على حال ولا تخلو من التقلب والانتقال، تفرح يوما وتحزن أياما، وتعطي قليلا وتمنع كثيرا، صفوها كدر وعيشها نكد، وأمانيها خادعة وآمالها زائلة، فالإنسان فيها بين نعمة زائلة أو بلية نازلة أو مصيبة موجعة أو منية قاضية، وما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة وآجال مكتوبة وأعمال مشهودة. يقول تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فجاهل والله من اغتر بشبابه، ومغبون من ألهته دنياه عن آخرته، وخاسر من أنسته صحته ضعفه وأطغته قوته وشغلته نعمه عن ذكر ربه والاستعداد للقائه. يا أبناء العشرين، بادروا أيام الفتوة والشباب، ويا أبناء الثلاثين، انتصف العمر وجد السير والركاب، ويا أبناء الأربعين، بلغتم الأشد وحق العتاب، ويا أبناء الخمسين، ضعف الجسم واشتعل الرأس وشاب، وبدأت رسالات العمر تذكر بقرب المصير، ويا أبناء الستين، فقد بلغ العبد عمراً أعذر الله فيه إليه، وفتح والله للرحيل بابه، ويا من بلغ السبعين أو زاد، فقد طال به الأمد وتوالت عليه العبر، فهنيئاً لمن ختم أيامه بالطاعة والإحسان. وهذا النداء للجميع، للشاب والشيخ والصغير والكبير والذكر والأنثى، فالأعمار بيد الله عز وجل، والآجال مغيبة عن العباد، فطوبى لمن بادر بالتوبة والإنابة وتزود للرحيل بالعمل الصالح قبل أن يحل الأجل وينقطع العمل. يقول تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد حذر الله تبارك وتعالى من الاغترار بالدنيا والانشغال بزينتها، وبين أن الأموال والأولاد موضع ابتلاء واختبار، لئلا تصرف العبد عن غاية خلقه وهي عبادة ربه عز وجل. فقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ونهى جل وعلا عن التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا وما في أيدي الناس، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيها المؤمنون، إن الدنيا ظل زائل وسراب راحل، فرحها إلى ترح وغناها إلى فقر، ولا دوام لأحوالها، وتلك سنة الله في خلقه يداول الأيام بين الناس، وما هي إلا منازل يرحل عنها النازلون. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، ضرب لهم أبلغ الأمثال في هوانها، فمر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، من هوانها ألقوها. فقال: والذي

النفس بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أيها الإخوة والأخوات، إن الدنيا قنطرة، فلنعبرها ولا نعمرها، ولنحذر أن نتنافس في زينتها تنافسا ينسينا دار البقاء. فكم من أناس غرهم بريقها فتهافتوا على جمعها وغفلوا عن يوم الرحيل والوقوف بين يدي الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته أن تبسط لهم الدنيا فيتنافسوها فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. وإني وإياكم أحوج ما نكون إلى أن نأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة ربنا، وأن نجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ قصدنا، امتثالا لقوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها المسلمون، إن من ينظر إلى أحوال كثير من الناس اليوم وهم يتزاحمون على الدنيا ويتكالبون على حطامها يدرك كيف تكون سبباً في ضياع الدين وتفكيك الأسر وإثارة الأحقاد والضغائن. وقد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عباد الله، ما أعجب غفلة الإنسان والمواعظ تتتابع عليه، يضحك وربما كفنه ينسج، ويلهو وربما أجله قد اقترب، يحسب نفسه مقيماً وهو راحل، ويظن أنه باقٍ وهو إلى الفناء سائر، والموت يتوجه إليه والدنيا تطوى من ورائه، وما مضى من عمره لن يعود إليه. كم ودعنا من أبٍ وأم وزوج وزوجة، وشيعنا من ولد وبنت، ودفنا من أخٍ وأختٍ وصديقٍ وقريب، فأين المعتبرون؟ إن كثيراً من الناس يحزن لفوات دنياه ولا يأسى على فوات آخرته، ولا يتحرك قلبه إذا ضاعت عليه مواسم الخيرات وساعات الإجابات، يجمع ويمنع ويزيد وينقص، وكأن الأيام الماضية ستعود إليه مرة أخرى. إن من أعظم الغفلة أن يعلم الإنسان أنه يسير إلى أجله وينقص من عمره ويقترب من لقاء ربه، ثم يبقى لاهياً غافلاً يؤمل طول البقاء، والموت يناديه في كل يوم: يا راقد الليل مسروراً بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً. كم رأينا من بنى فسكن غيره، وجمع فأكل وارثه، وتعب فاستراح من بعده. أفلا يعلم الغافلون أن الدنيا دار عناء وابتلاء، جديدها يبلى وملكها يفنى، وكأن الموت كتب على غيرنا، وكأن الحق وجب على سوانا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواماً لا يفرحون بشيء من الدنيا أتاهم، ولا يأسفون على شيء منها فاتهم، ولقد كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه. وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، أي استظل، كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك،

من حياتك لموتك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهكذا عباد الله، كان سلفكم الصالح يتزودون للآخرة ويستعدون للرحيل، حتى صدق فيهم قول القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فتزودوا رحمكم الله من الأعمال الصالحة، ولا تغتروا بالدنيا الفانية، واعلموا أنكم عن قريب راحلون ولهذه الدار مفارقون. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، ومع أن الدنيا دار فناء وتقلب، فهي فرصة والله ثمينة، ومزرعة للآخرة نفيسة، وميدان للطاعات والصالحات، فيها يتزود المؤمن لدار البقاء. وما فاز والله الفائزون إلا بما قدموا في هذه الدار الفانية، فهي دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. فلا يغترن أحد بزينتها، ولا يجعلها أكبر همه، بل ليجعلها سبيلا إلى رضوان ربه، وليحذر طول الأمل، فإنه يقسي القلب ويضيع العمل. وخير الكلام كلام الله عز وجل، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعلني الله وإياكم من المتعظين المنيبين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا ذا الجلال والإكرام، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأمن نعمة للبلاد والعباد، وبه تصان الدماء والأعراض والأموال، وتستقيم المصالح وتعمر الأوطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن والاستقرار، فبها يُصان الدين، وتُحفظ الأنفس، وتُصان الحقوق، وتُعمر الأوطان، وتستقيم شؤون الحياة. ولذلك دعا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ربه فقال: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن على الرزق لأنه أساس النعم وسترها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنًا في سربه، أي في بيته، معافًا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الإسلام دين وحدة وائتلاف، أمر بالاعتصام ونهى عن الفرقة والتنازع والشقاق، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما ضعفت الأمم ولا تسلط عليها أعداؤها

إلا بسبب اختلافها وتفرق كلمتها وتنازع قلوبها. أيها المؤمنون، إن من مقاصد الشريعة العظمى حفظ النظام العام وصيانة الأوطان وتحقيق الأمن والاستقرار، ولذلك أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وإن المحافظة على وطننا العزيز مملكة البحرين والحرص على أمنه واستقراره ووحدة صفه والالتفاف حول قيادته الحكيمة في ظل جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وبدعم ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، والوقوف خلف قيادتهما صفًّا واحدًا، من أعظم أسباب عزة الوطن وقوته ومنعته. وبذلك تُصان الأوطان وتُحفظ المُكتسبات وتتعزز الوحدة الوطنية وتُغلق أبواب الفتن والفرقة ويسود الأمن والسلام والاستقرار. عباد الله، إن من أعظم ما يهدد الأوطان وينخر في بنيانها الفتن والانقسامات والدعوات التي تمزق وحدة المجتمع وتبث الأحقاد والضغائن بين أبنائه. وقد حذر الله تعالى من الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإن من كمال الحكمة وصدق الوعي أن يبقى المجتمع متماسكًا، وأن تبقى المناسبات العامة والمحافل الجماعية بعيدةً عن كل ما يؤجج الفرقة والنزاع والفتنة والشقاق ويغذي الولاءات الخارجية غير الوطنية، وأن تكون ميادين للمحبة والتآلف وتعزيز الوحدة الوطنية والتعاون على البر والتقوى. فإن قوة الأمم في وحدة صفها واجتماع كلمتها، وإن ضعفها وهلاكها في تفرقها وتنازعها. ومن أعظم الأمانات الملقاة على عواتق العلماء والخطباء والآباء والمربين حماية الناشئة والشباب من الأفكار المتطرفة والغلو والكراهية أيًا كان مصدرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، إن حب الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره واحترام أنظمته وقوانينه والتعاون مع مؤسساته في كل ما يحقق الخير والمصلحة العامة من القيم النبيلة التي تنسجم مع مقاصد الشريعة، وإن الجهود المباركة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية في ترسيخ الأمن والسلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش، هي جهود مشكورة تستحق الدعم والمؤازرة، لأن الأمن مسؤولية مشتركة، وحفظ الأوطان وصون مكتسباتها واجب يقع على عاتق الجميع. ألا فاتقوا الله عباد الله، وكونوا دعاة وحدة وإصلاح ورسل ألفة ووئام، واحذروا الإشاعات المغرضة والدعوات التي تفرق ولا تجمع وتهدم ولا تبني وتضعف ولا تقوي. اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين من أراد بهم بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، واكفنا شر المعتدين والمفسدين
وأدم علينا نعم الأمن والإيمان والاستقامة.

0: إقرار واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا حمد بن عيسى وولي أهله رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على الحق والهدى، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واحفظ علينا وحدتنا، وأدم علينا ألفتنا، وثبِّت تماسُك مجتمعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا وقوَّة دفاعنا، والدفاع الجوي، والحرس الوطني، ورجال أمننا، والدفاع المدني. اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، واحفظهم بحفظك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين، ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرِّج همَّهم، فرِّج كروبَهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.

هنا البحرين. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف
2: مع صافرة البداية، ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام، اخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في اكبر حدث كروي على وجه الارض. عيشوا اجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا، والكرة تجمع.

0: مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين وأيضا المشاهدين عبر قناة البحرين الرياضية وعبر أيضا شاشة تلفزيون البحرين وعبر الموجة 93.3 بحرين FM. وفي اليوم الثاني من بطولة كأس العالم والمقامة في أمريكا كندا والمكسيك راح نكون معاكم إن شاء الله في بث حي ومباشر بالصوت وبالصورة وأيضا عبر اليوتيوب من الساعة 1:30 لين الساعة 3. مساك الله بالخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير محمد. تحية لكل السادة المتابعين عبر إذاعة بحرين FM 93.3 وعبر قناة البحرين الرياضية ولكل من يشاهدنا عبر قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب. حياكم الله في حلقة ثانية محمد من FM مونديال. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556 1-74-55-556 ومن خارج مملكة البحرين على 0-973-174-55-556. شون توقعات أمس محمد؟ من فايز فينا؟
0: أنت فاز علي أمس. أنا توقعت 3-1 في المباراة الأولى لكن انتهت 2-0.
1: اليوم تتعود.
0: والله شكل اليوم بعد ما عوض لأنه أوردي أنا وأنت توقعنا بعد ما أدري التوقع اللي كان بيني وبينك يحسب اللي راح
1: كل يوم
0: كل يوم
1: كل يوم بيوم محمد
0: كل يوم بيوم
1: أنا بنضيع احنا 40 يوم من اللي بيحسب حقنا. على العموم المونديال افتتح أمس أعزائي المتابعين بحفل قصير ومليء بالأغاني السريعة محمد. يمكن 6-7-8-9 أغاني انتهى هذا الحفل الافتتاح البسيط والقصير بأغاني لشاكيرا. خلال ربع ساعة محمد في أكثر من فرقة موسيقية كانت موجودة في حفل الافتتاح. أما بالنسبة للمباراة فالمكسيك صاحبة الأرض اجتازت جنوب أفريقيا في مباراة شهدت محمد 3 بطاقات حمراء.
0: هذه بالفعل هذا اللي صار بالأمس وراح نتكلم أكيد أكثر. لكن أيضا كوريا والكوريا الجنوبية المنتخب الأسيوي يغلب الطاولة هاني أمس على التشيك في 15 دقيقة بس. واليوم كندا راح تواجه البوسنة وأمريكا راح تنطلق أو تنطلق من بوروغواي. أيضا راح يكون هناك افتتاح أعتقد قصير هاني هناك صحيح. عدة افتتاحات راح تكون في البلدان الثلاثة المستضيفة لنهايات كأس العالم. أنت تكلمت عن حفل الافتتاح راح نتكلم أكيد أكثر عن حفل الافتتاح. لكن المنتخب الكوري بصراحة فاجأني. أنا ما أتوقع خلاص الكرة الآسيوية وخاصة الكبار آسيا من الشرق شرق آسيا أصبحت منتخبات باستطاعتها أن

0: تفوز على أي منتخب أوروبي حاليا هاني.
1: صحيح, هم كوريا الجنوبية محمد واليابان على وجه التحديد. تحس إن حتى منتخب كوريا, بصراحة أنا ما تابعت المباراة على الهواء, الساعة 5 كانت.
0: صحيح, حاولنا نتابعها يعني كملخص.
1: تابعت الملخص, يعني هذه المنتخبات محمد تحركاتها تحركات مدروسة, تحركات سريعة, فتح خطوط التمرير أمام تكتل المنتخب التشيكي. لكن احنا بنتكلم أكثر عن هذه المباريات, مباريات الأمس, مباريات اليوم. لكن تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم, زميلي محمد عبدو, محدثكم هاني اللولو.
2: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: ومن هندسة اليوتيوب المهندس حسن الدول, تحية كبيرة لطاقم قناة البحرين بقيادة المخرج حسين السماهيجي. تحية كبيرة أيضا محمد للغايب الحاضر اللي دائما معانا, عبد الله الشوملي اللي ما ننحرم منه.
0: اي ايضا اكيد نوجه تحيه لعبد الله الشوملي واللي راح اليوم ان شاء الله راح يكون في مهمه عمل لمده اسبوعين, وكان المفروض يكون ويانا في البرنامج. صحيح, لكن ان شاء الله يمكن يلحق على ما تبقى من البطوله.
1: صحيح, تحيه اخيره وكبيره لمخرج هذه الحلقه, المخرج راشد عليم.
2: المونديال يبدا من هنا والكره تجمعنا.

0: حياكم الله. تفضل.
1: إذا أعزائي المستمعين راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 00-973-1-7-4-5-5-5-5-6. هاني في بداية حديثك ذكرت وأيضا عفوا بإمكانكم التواصل معنا عبر يوتيوب، اللي حاب يعني يتداخل ويكتب أي موضوع عنده راح نتداخل معاه من خلال اقتراحاته، المواضيع اللي راح يطرحها وراح نتكلم فيه معاه. وزميلي هاني قاعد راقب اليوتيوب أول بأول، وأي شيء يكتب راح نعطيكم إياه ونتكلم فيه معاكم عنه. هاني تكلمت عن الافتتاح بشكل سريع، أصبحت البطولات خاصة بطولات كرة القدم ما فيها افتتاح، اللهم البطولة السابقة كان افتتاح كبير. صحيح. لكن شاهدنا مثل ما قلت انت اغاني، 6 اغاني 5 اغاني سريعة وانتهى الموضوع.
0: صحيح. ربع ساعة محمد قبل أن نتكلم عن الافتتاح، في رابط لموقع بتصميم المهندس حسن الدوي، اللي يحب يعني التوقعات وعالم التوقعات يدخل يسجل في هذا الموقع. موقع حلو محمد وخفيف، انت ما سجلت فيه اعرف، انا سجلت فيه وكل يوم بيوم احط
1: توقع. بسجل اليوم، بسجل ان شاء الله.
0: سهل بس تدخل تحط اسمك محمد وباسورد والامور طيبه، راح تشوف المباريات
1: نتحدى
0: من المتصدر في الموجودين لحد الان.
1: نتحدى ممكن ان ادخل انا خلاص وانا متاخر.
0: إيه عادي
1: ممكن
0: عادي. بس الصدارة بتفوتني
1: صدارة، ما عليه بلاحق عليك، أنا بفوز عليك في التوقعات.
0: نرجع للافتتاح محمد، إحنا كنا يعني دائما في صورة نمطية للافتتاحات، افتتاحات ضخمة بإمكانيات كبيرة، إمكانيات تكنولوجية كبيرة، لكن المكسيك اختارت إن تكون بسيطة في هذا الاحتفال. ما تعرف محمد تقول احتفال حلو ولا احتفال بسيط ولا ما أعرف، لكن يعني هذه الأمور يعني تخضع للأذواق. يمكن أنت يعجبك هذا الافتتاح، أنا ما يعجبني هذا الافتتاح.
1: في ناس يمكن هاني في بعض الأحيان يعني تضايق وتتملل من الافتتاح الطويل.
0: صحيح.
1: اللي يعني في الأنماط القديمة هذه إني أتم أكثر من ساعة ونص، لا يقول لك أنا خلي يكون مبسط ربع. صحيح. ساعة وأنا أدخل في الموضوع على طول. بس أنا من وجهة نظري في بطولات كرة القدم ممكن انك تلعب او ممكن انك تقيم الافتتاح بهذا الشكل المبسط، لكن في الاولمبياد ما اعتقد ان الامور يعني تصير بهذا الشكل.
0: طبعا محمد، وهذا المونديال محمد هو اول مونديال في التاريخ يقام في ثلاث دول، واول مونديال ب 48 منتخب، فتحسه مونديال او عفوا اولمبياد مصغر، لان 48 منتخب انت

0: تتكلم محمد عن عدد هائل من المنتخبات، فنرجع ونقول الافتتاح بسيط، افتتاح جميل، والاجمل فيه محمد انه قصير، يعني ربع ساعه وانتهى الموضوع، نزلوا اللاعبين.
1: عجبك انت انه قصير؟
0: اكيد اكيد.

0: رايك؟ لان امس في حدث فيه ترند كبير، الحكم الصومالي عمر عرتن بعد كل المشاكل اللي حصلت له، سبحان الله، يمكن هاني لو هو محكم مباراة نهائية في كاس العالم ما حصل هذا الزخم الاعلامي الكبير. وانك تحكم، ان تكون اول حكم خارج قارة الاوروبية وتحكم، تقوم بادارة مباراة سوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا، فهذا شيء كبير اعتقد. وهل هي ترضية، جبر خاطر، حركة من الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الدولي؟
1: لفتة يعني ما أعرف، لفتة إنسانية نقول، والله لفتة احترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه عين هذا الحكم لمباراة السوبر الأوروبي بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان. وهذا أحلى تعويض، ما في شيء أكبر من كأس العالم، لكن بالنسبة للحكم الصومالي هذا تعويض جميل جداً. هو اصلا انشهر خلاص، يعني ما يحتاج يحكم كاس العالم.
0: نعم.
1: لان اصبح، وحتى انا تابعت بعض اللقطات محمد في السوشيال ميديا لاستقباله في، نعم، في ملعب من الملاعب هناك في الصومال.
0: سبحان الله، انا قلت
1: تم تعويضه بافضل افضل
0: انا صورة. انا يمكن يعني هو مثل ما تقول عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، يعني بالفعل يعني انت بعض الاحيان تظن ان هذه الشغله شر لكن هي خير لك. والسمعة اللي حصلها اللاعب انه هاني سياسيين مشاهير، عالم يعني بكل، صحيح، بكل لغة، في كل محطة لاتينية انجليزية اسيوية، الكل كان يتكلم عن هذا الحكم. وبالفعل يعني يمكن كان تعويض جميل لهذا الحكم.
1: البعض يسأل محمد، ما قلت اسم الموقع الخاص، شكرا لمحمد، محمد مصطفى، ما قلت الموقع، اسم الموقع الخاص بالتوقعات. الموقع موجود محمد في الديسكريبشن او في صندوق الوصف او في المحادثات في اللايف في اليوتيوب. خلاص مجرد اللينك، انت تضغط على اللينك يوديك للموقع وتسجل وتتوقع. انزين محمد، عندك شيء عن حفل الافتتاح ولا خلاص؟
0: لا خلاص نتكلم عن ايش موضوع الفيفا مع شاكيرا.
1: والله ما اعرف،
0: خلاص العلاقات اصبحت وطيده، اكثر من 4 بطولات 3 بطولات حاليا هي اللي تقدم حفل الافتتاح، هي اللي تقدم غنية البطوله. من مستفيد من الاخر؟ لانه يقول لك حتى الاتحاد الدولي استخدم اعتقد فنان اخر،
1: في فنانين نفس محمد،
0: ايه، بس هو كأغنية الكاس العالم هي الأغنية الرسمية لشاكيرا، يعني هذه النسخة. لكن في الاتحاد الدولي تعامل اعتقد مع مطرب اخر، اعتقد الموضوع ما مشى، الأغنية ما عجبت المعنيين المسؤولين، فقالوا حق شاكيرا تعالى، يعني ما دام احنا نعرفك انت تعرفيننا تعالى.
1: على العموم نذكر مرة اخرى سادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 174-55-556. محمد احنا عارفين يعني لازم نعترف بأن وقت البرنامج شوي يعني صعب، ساعة 1:30 خصوصا يوم،
0: ويوم جمعة،
1: خصوصا يوم
0: جمعة وسبت. نعم،
1: فاحنا موجودين،
0: احنا موجودين، واللي اعتقد اليوم اللي قاعدين يشوفونا في البيت اكثر من اللي قاعدين يسمعونا في السياره، يعني ان شاء الله
1: اتمنى، يعني احنا موجودين السبت الى الجمعه، صح محمد؟ ومن الجمعه الى السبت احنا موجودين،
0: احنا موجودين
1: ان شاء الله
0: 40 يوم موجودين
1: باذن الله. ومن خارج مملكه البحرين على 00973-174-55-556. نذكر بان احنا موجودين ايضا على قناه اذاعه البحرين في اليوتيوب، وموجودين على قناه البحرين الرياضية. الحين نروح للمباراة الأولى أمس اللي فاز فيها المكسيك على، صحيح، جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.
0: مباراة كانت متوقعة هاني، صحيح، الفوز المكسيكي بما أنه هو صاحب الأرض، والجمهور المنتخب المكسيكي هو كان الطرف الأفضل. اللاعب اللي سجل جوليان شنو اسمه الثاني؟
1: كوينو نيس، هاي يلعب في القادسية محمد،
0: يلعب في القادسية السعودي. ويقول معلومة تقول أيضا أنه هو أول لاعب مكسيكي مولود خارج المكسيك، مولود هو في وين بالتحديد؟ قل لي المنتخبات. لا
1: أمريكا الجنوبية. كولومبيا
0: كولومبيا، مواليد كولومبيا، هو أول لاعب. وايضا هذا اللاعب ايضا عنده

0: قصة هاني يقول لك تم استدعاء متأخر للمنتخب المكسيك في عمر 26 سنة أول مرة تم استدعائه. واللاعب في نادي القادسية يعني السعودية أيضا. الجميل هوني في المملكة العربية السعودية وفي الدوري السعودي دوري المحترفين السعودي إن في عين القطة هذا اللاعب يعني مع أن الميزانية مفتوحة ونادي القادسية من الأندية اللي يعني مدعومة من شركة كبيرة مثل شركة أرامكو لكن اختاروا هذا اللاعب ومن حسن حظه أنه هو أول من أحرز أهداف 2026 وطلاقة وقص شريط أهداف هذه البطولة
1: وأفضل لاعب في المباراة أمس
0: محمد.
1: حلول الفردية كانت عنده وكان مزعج بالنسبة للمنتخب الجنوب أفريقي. راح نتكلم يعني جهاز بعض النقاط محمد اللي راح نتكلم فيها على السريع لكن ناخذ أول اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير.
2: النور بعلي.
1: حيا الله أبو مجيد.
2: الله حييك. مساءك بالخير على أبو أحمد.
1: مساك الله بالنور يا أبو مجيد.
2: والمشاهدين.
0: الله يمسي عليك الله. بالنور يا أبو مجيد. شوفنا في التلفزيون أكيد يعني ما مو في السيارة أنت.
2: لا الحين كنت في التلفزيون الحين في السيارة قاعد نشوفكم
0: يعني شو ما في يعني احنا وياك في السيارة في البيت كله
2: في السيارة في البيت كله ويانا. أول شيء طبعا نشكر وزارة الإعلام على رأسهم وزير رمضان ونشكر الإذاعة والتلفزيون قائمين عليهم على إتاحة لنا وسماع حق مطلباتنا احنا كمشاهدين أو مستمعين في برنامج يرجع لنا الذكريات قبل ما بكبركم بس قبل 16 سنة
1: لا ما كبرتنا
2: قبل 16 سنة فعلي هذه الوقت
0: احنا بومية تعرفنا عليه يعني قبل 16 سنة تخيل يعني من 2010
1: خلاص طوف الموضوع بومجيد روح حق المباريات
2: طبعا المباريات بعد مباراة الافتتاح يعني شوف في المجموعات يعني ما بتحصل يمكن أو في خصوصا أول جولة من دور المجموعات ما بتحصل أمور فنية وايد فارقة أو شيء يعني يبهر الناس لكن أمس في المباراة الأولى يعني اللي لفت النظر يمكن اللاعب اللي تكلمت عنه الحين واللي هو كيلونيس لاعب هدف الدوري السعودي أفضل لاعب في الدوري القادسية السعودي وكان أفضل لاعب في المباراة
1: بومجيد هو هداف الدوري السعودي كوينونيس
2: هداف الدوري السعودي
0: الحين بومجيد كنت أقول حق هاني يعني نرفع القبعة يعني حق رجل التعاقدات في نادي القادسية رجل التعاقدات يعني إن ميزانية موجودة عنده ممكن يروح حق أي أسماء كبيرة إحنا نعرفها في أوروبا لكن اختار لاعب من المكسيك من الدوري المكسيكي ويعني ومتألق بشكل كبير ومثل ما قلت يعني هداف الدوري السعودي صار
2: هداف الدوري السعودي نعم فيعني صراحة كان قدم مباراة وايد حلوة كان ممكن يطلع بنتيجة أكبر بس أتوقعت معه توقع هوني كان يبون يفوز
0: يبون يفوز إيه والله عليه
2: والله المباراة الثانية طبعا يعني اللي شافها يعني هذه يعطيك الصحة والعافية
1: اسطورة هذا اللي تابعها لايف اسطورة
2: الصراحة فشفنا ملاكف منتخب يمكن الكوري ما حد كان متوقع انه كمنتخب لانه ما يملك الاسماء اللي تملكها اليابان يمكن لكن كمنظومة امس اثبت لعبت منظومة وعودنا من الكوري
1: قطع صوتك بمجيد الظاهر انت تتحرك فالصوت ما يوصلنا بشكل واضح
2: اقول لك بعلي كوريا يعني كأسماء يمكن ما كان من دول السابقة ونفس اليابان صح. لكن كمنظومة لعب بين حق العالم انه هو يمتلك منتخب متماسك يلعب بمحلوة ومتعودين احنا على المنتخب الكوري في المسابقات الكبيرة قارية يبتدي بداية قوية يعني.
1: صحيح صحيح صحيح انزين بالنسبه لليوم بمجيد على السريع كندا البوسنه بس مجرد توقع كندا البوسنه والثانيه امريكا والباراغواي
2: والله اتوقع تعادل المباراتين بعالي يعني يمكن كندا هو المستضيف اللي بيفرق معاهم يعني اذا كندا وامريكا بيفوزون بيكون سبب الجمهور لا اكثر ولا اقل لكن مستويات فنيه اتوقع الاربع منتخبات متقاربين جدا
1: اليوم محمد
2: اتوقعها تعادل
1: محمد عبده بومجيد يسال اذا شاكيره بتكون في الاحتفالين اليوم في
2: والله ما يندرى شاكيره تستعملها في كل في كل في كل مكان يعني
1: يعطيك العافيه
2: يمكن من الغريب ان نشوف في كاس عالم ثلاثه يعني حفلات افتتاح
1: صحيح.

0: رحنا من قبل في كوريا واليابان، فكان ممتع حق اللي يحبون الانترتينمنت والمتعه يعني، لكن في النهايه كانت القادمه هي الاهم.
1: يعطيك العافية أبو مجيد، شكرا لك. إن شاء الله اليوم نستمتع بمباريات أفضل من مباراة أمس. مباراة الافتتاح أمس محمد أنا ما استمتعت فيها.
2: لا ما أعتقد اليوم تستمتع يعني، خليك مباراة الأمس يمكن الثانية ما شفتها، يمكن الثانية أفضل من الأولية، بس مثل ما قلت حسب الوقت اللي كانت المباراة تبت فيها ما قدرنا نشوفها بشكل مباشر. لكن هذه لو نتكلم عن خيمينيز، هذا اللاعب اللي صادته كسر أو صادق كسر في الجمجمة في 2020، عودة مرة أخرى يعني عاد للحياة هذا اللاعب. يعني ممكن كانت هذه الإصابة تنهي مشواره الكروي، شلون عاد إحنا ما ندري. الإصابة أعتقد كانت أمام أرسنال، هوني أمام أرسنال وولفرهامبتون وأرسنال كانت
1: سنوات محمد.
2: إيه 2020
1: صحيح.
2: اليوم ما زال موجود اللاعب ويمارس كرة القدم، وأعتقد الهدف اللي حرزه أيضا يعني هذه التتويج لمسيرته
1: صحيح.
2: وقوة هذا اللاعب وصراره على العودة وممارسة كرة القدم،
1: وهو أهدى الهدف لوالده محمد اللي توفى قبل فترة. وهدف خيمينيز على طريقة خيمينيز،
2: على طريقة خيمينيز
1: يعني تحس هذه اللمسات اللي احنا نتابعها أسبوعيا في الدوري الإنجليزي، سواء مع وولفز كان أو مع فولهام. لكن أنا مثل ما قلت لك محمد بشكل عام أنا ما استمتعت بالمباراة، يمكن بداية المباراة أول ربع 20 أو ربع ساعة 20 دقيقة كنت منتبه تماما لقاعدة الخمس ثواني للحكام، القاعدة الجديدة، ما حسيت في صرامة في تطبيقها. احنا راح نتكلم مع الحكم السابق حسين جناحي عن بعض النقاط، خصوصا وان المباراه شهدت ثلاث حالات طرد،
2: واحده استخدم فيها اعتقد الفار، كان الحكم رجع للفار
1: صحيح
2: اللي
1: صحيح.
2: يعني تاكد من اللعبه
1: اللي هو الطرد الاول، الطرد الثاني على جنوب افريقيا. تدخل الفار في الركنيات ما شاهدته بشكل مميز، لان في لقطتين محمد، لقطه في الشوط الاول ولقطة في الشوط الثاني، كانت واحدة لجنوب أفريقيا واحدة للمكسيك،
2: فعكسهم الحكم ولا ما دخل،
1: لا ما دخل الفار، كانت ركلة ركنية يفترض هو حسبها ضربة مرمى. فأنا ما أعرف على أي أساس كانوا يقولون إن هذا التعديل
2: في أي لعبة يكون. في أي لعبة تصير في كرة السلة أعتقد في كرة اليد في تشالنج يختار
1: لا تشالنج مو موجود
2: في كرة القدم، مو موجود.
1: طالما هناك فار لازم كان يخبر الحكم حكم المباراة. ولاحظت محمد أيضا ملاحظة أن من بعد الوقت الأول اللي هو الكولينج بريك أو الوقت المستقطع نزل رتم المباراة، هبط رتم المباراة،
2: ما يهمهم
1: وهذا خوفي محمد انه يتاثر رتم المباراة بهذه التوقفات.
2: لكن هم ترى مستفيدين اكثر، مطلعين لهم كم من مليون، لان في الكولينج في اعلانات يعني، وهذه طريقه ما تصير يعني. مشكله الرياضه اصبحت تجاره وما نقدر احنا نلوم يعني، في
1: صحيح.
2: يعني يقولون نفس خلاص صناعه هاني، وهم اللي يتحكمون واللي يملك المال هو اللي يتحكم في الامور هذه.
1: وقد يكون ايضا محمد يمكن انا يعني غلطان في هذه النقطه، لان انت تعرف المكسيك مرتفعه عن سطح البحر
2: صحيح.
1: فهذا ياثر لياقيا على اللاعبين، ممكن يتاثر الفريقين او على الاقل منتخب جنوب افريقيا.
2: بس ممكن يكون صحيح كلامك، لان اي فارق واي ادفانتج لاي فريق سواء كان الجو عشب الملعب
1: صحيح.
2: الجمهور كل هذه يعني يحسب للفريق المستضيف. فأعتقد المنتخب المكسيكي، وإحنا عارفين شغف الشعب المكسيكي بكرة القدم هاني، يعني أعتقد أنا كنت أكلم واحد من يعني الشباب الساعة 5:30 6 ما تذكر، قال الملعب موجودين فيه الجمهور من الساعة 6 يعني 4 ساعات 5 ساعات قبل يعني كانوا متواجدين. وأعتقد يعني الشغف يختلف في كرة، في المكسيك حبون كرة القدم عكس الولايات المتحدة الأمريكية
1: صحيح. ما كان في خوف على المباريات اللي يعني جماهيريه، ولو ان بيني وبينك انا يعني المباراه الثانيه كنت متخوف ان تكون ما فيها جماهير، لكن بحسب شوف انا بدايه الملخص اللي تابعته حسيت في فراغات في الملعب، لكن بحسب الارقام الرسميه من الاتحاد الدولي لكره القدم 44,000 متفرج حضر هذه المباراه، سعه الملعب 45,000 متفرج. ما أعرف بصراحة، أنا لاحظت العديد من الفراغات في المدرجات المباراة، وما أعرف أصلاً إذا هذه الأرقام كانت صحيحة والله فيها لف ودوران.
2: لا ما أعتقد فيها لف ودوران،

0: ما اعتقد
1: زعل الفراغات في الملعب هاي شلون صارت؟
0: ما ادري عادي يمكن انت مشكك شلون يحطون ارقام. على العموم اعزائي المستمعين دائما راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 00973-174-5-5-5-5-6 00973-174-5-5-5-6 ودائما الحلقة منقولة على القناة الأولى الرئيسية قناة البحرين وأيضا على القناة الرياضية وإحنا متواجدين معاكم على اليوتيوب وعلى الموجة 93.3 بحرين FM.
1: تحية لكل من يتابعنا عبر اليوتيوب. شكرا لمحمود خلف. عليكم السلام يا محمود. النور نوركم ويعني الوقت صعب لكن احنا موجودين. ناخذ اتصال. لا مو جاهز الاتصال. فمحمد الخسارة الأولى لا تعني نهاية المطاف بالنسبة للمنتخبات لأن في فرصة أنك تحصل على المركز الثاني حتى المركز الثاني المركز الثالث أيضا. وصدقني محمد راح تكون في هناك منتخبات متأهلة عن المركز الثالث يمكن بثلاث نقاط وبين وبينك يمكن حتى بنقطتين راح تصير
0: احنا راح نكون بانتظار يعني هذه المباراة ونشوف. ما ادري لكن اعتقد الهزيمة الاولى دائما انا ما احببها ولا افضلها لانه تدخل الشك او يدخل الشك في الفريق في الجمهور في الادارة. بس لما يكون ليفل هاني المحترفين انا تابع اليوم الام بي اي في الفاينل بين نيويورك والسبيرز فكانت 2-0 صارت 2-1 صارت 3-1 الحين. فالسبيرز هم متأخرين لكن وتشوف الضغوط لكن يقول لك هذا احنا لاعبين احنا عايشين علشان نتعامل مع هذه الضغوط. فانت لما توصل مرحلة الاحترافية هذه وصحيح ان الهزيمة الاولى دائما تكون مؤذية ومزعجة لكن لما يكونون اللاعبين في هذا الليفل العالي وهذه التفكير العالي عكس تفكيرنا عكس لاعبيننا اللي احنا نفكر فيه احنا وايد تأثر فينا يمكن وتأثر على مستوانا داخل الملعب من أول خسارة.
1: أنت محمد جنوب منتخب جنوب أفريقيا بصراحة يعني يعني قليل الجودة عشان نكون صريحين وواضحين. وأحيانا أنت في كرة القدم إذا أنت تفتقد الجودة اللازمة تعوض بأمور ثانية. حاول المنتخب الجنوب أفريقي يعوض قدر المستطاع بالالتحامات بالتكتل الدفاعي لأنه يلعب بخمسة في الخط الخلفي 5-3-2 لكن مع مرور الوقت تحس سلم
0: لأنه هاني يحاول يسوي فكرة ويطبق فكرة ما تركب عليها أو مو باستطاعته يطبقه وخاصة البناء من الخلف. لا أنت ما تبني من الخلف
1: الهدف الأول محمد
0: صحيح
1: الهدف الأول إحنا سنين إحنا نتكلم عن هذه النقطة في هذا الاستوديو عن إذا أنت ما تقدر تلعب البناء من الخلف مع رغم أن حارس المرمى جيد جدا حارس جنوب أفريقيا في التمرير. أنا ما أعرف بصراحة كمشاهد لكرة القدم هل هو يتحمل المسؤولية أنه ورط المدافع في هذا في هذا المكان؟
0: لا لا لا كان مرتاح المدافع واستلامه كان خاطئ
1: تأخر
0: ولعب الكرة وكشف الكرة يعني واللاعب صار أذكى منه صح راح أسرع اللاعب توقع أنه هو راح يعني جهز لنفس الكرة بجهة اليمين وراح اللاعب وخذها. لكن كفريق ما يصير انك تلعب تبني وكل شوي تبني مع فريق افضل منك فريق قاعد يضغط عليك بشكل مباشر لعبتين ثلاثة خلاص اغير صحيح. فانت مثل ما قلت قليل الجودة قليل الحيلة لاعبين معظمهم يلعبون في الدوري المحلي فهذه الفوارق بينت في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا.
1: أنا حسيت محمد إحنا قلنا 5-3-2 حسيت الاثنين اللي في الأمام معزولين يعني كأنهم هم في وادي والفريق في وادي ثاني.
0: شوف الفارقة
1: ما في ربط.
0: لا هاني الفارقة عندهم البنية الجسمانية ويملكون يعني مهارة يمكن أفضل من المنطقة هني في لأن القوة الجسمانية مع قليل من المهارة ممكن الفجوة تكون أقل. لكن هو لعب وقرر أن يلعب بأسلوب وهو ما يقدر يلعب فيه هاني.
1: صحيح. نأخذ اتصال أعزائي المتابعين من الحكم البحريني السابق حسين.

0: حسين جناحي يعطيك العافية أبو علي، وعندك اللي تقوله في الحكم البرازيلي في المباراة الأولى.
1: أول شيء أستاذي الغالي أبو علي منور، كيف عبد محمد منورين، وأنا يعني طبعاً أريد أشارك أن أطلع معاكم مع طاقم العمل معاكم في الإذاعة كلكم تاج على الراس، وأكون شرف لي أن أطلع معاكم.
0: الله يسلمك. الظاهر إحنا ما بنخليك كل يوم، لأن كل يوم في
2: كل ما تصير مشكلة بنتصل فيك.
1: لا سألون عليكم وأنا ما صحيت الساعة 5 قمت تتصلون وتلومون عني.
0: لا لا لا لا، لأن في قرارات تحكيمية شوي مثيرة للجدل في المباراة الأولى. كابتن حسين جناحي، رأيك أنت في الثلاث بطاقات اللي شاهدناها بالأمس، الطرد، لقطة الطرد في الأول دقيقة 50، طرد الثاني والثالث، أنا يعني رأيي أنه كانت قرارات قاسية من حكم المباراة. أنت شو رأيك كابتن؟
1: أنا أول شيء بتكلم عن الطرد الأول صحيح من مليون بالمئة، تتوافر الشروط الأربعة عشان نعطي سؤال المشاهدين المعونة يعني الشروط شنو معايير الفرص هي إذا تسمح لي طبعا. أنتو سكرت محمد عبده
2: تفضل
1: أستاذ أبو علي. هو أول شيء نروح له المعايير في عشان لأنه هاي منقولها من البداية عشان ما نرجع لها في كل حالة يعني حالات الطرد. المعايير شو تقول طال عمرك؟ المسافة بين المرمى، هل كانت المسافة قريبة؟ نعم، في الطرد الأول المسافة كانت قريبة. الاتجاه للعب في الطرد الأول أستاذ أبو علي
0: صحيح،
1: هل كان في اتجاه؟ نعم، كان في سيطرة، نعم، كل شيء. الشق الثاني لحد الحين احنا متوافقين عليه طال عمرك.
0: طبعا
1: نروح إلى الموقع، عدد المدافعين، قلة المدافعين، وكان يعني ما في أي فرصة أنه كان آخر لاعب خلاص.
0: صحيح.
1: نروح لآخر شيء اللي هو خلاص الموقع حق المهاجم، الموقع خلاص يعني فرصة هدف أنا أشوفها مليون بالمئة.
0: صحيح.
1: معاي أستاذ أبو علي.
0: مياك.
1: فهني أنا أشوف الطرد مستحق 100%. نروح لطال عمرك الطرد الثاني.
0: كابتن حسين، قبل ما تروح للطرد الثاني، أنا عتبي في اللقطة الأولى على مخرج المباراة، لأن إحنا كمشاهدين كنا حابين نطمن أن اللقطة ما فيها تسلل، على أساس نتأكد من أن الطرد صحيح 100%. مخرج المباراة مع الأسف ما أعطانا اللقطة أساسا، لأن فيها شك، أنت لو لاحظت فيها شك أن هي فيها تسلل، لأن ما شفناها. ما شفناها إحنا بالجرافيكس ما شفناها أن هي مو تسلل. تفضل كابتن.
1: يعني هاي كل يوم قاعد يوضح لنا أن التنظيم سيء أكثر، يعني يعني هاي الأمانة، يعني أنا كل شيء واضح. يعني رحنا نروح للحالة الثانية.
0: ايه
1: طبعا
0: فضل
1: اللي هي الطرد الثاني.
0: نعم.
1: الطرد الثاني هو قاسي بس صحيح.
0: حلو.
1: قاسي هو يعني ما قلت لك وانت الكل قال الطرد قاسي بس صحيح. يعني
2: ما تقدر تستخدم روح القانون فيها.
1: الحكم استخدم كابتن محمد روح القانون، بس الحكم الفار قال ما يعني تعال شوفها هني اجبرها، وفي إذا ينادوني غرفة الفار حط قدام الأمر الواقع. وأنا مع أستاذي العزيز يعني أستاذ أبو علي نتكلم في التكتيك دائما في هالنقطة، نقول له إذا ينادوك الفار أنت تنحط قدام شيء واقعي خلاص.
0: موقف صعب صحيح.
2: الحين أنا بسألك أنا بسألك سؤال الحين. إحنا شفناها في دوري أبطال أوروبا في الشامبيونز ليج، في بعض الأحيان ليش يقرر في لعبة واضحة، ليش يقرر الفار ما ينادي الحكم تعال تشوفها؟ ليش ياخذ القرار بروحه؟ مين ياخذ؟ مين يقول حق مين؟ الحين مين المسؤول عن مين؟ مين المسؤول عن مين؟ الحكم مسؤول عن الفار ولا الفار مسؤول عن الحكم؟
1: لا، هو الفار مساعد للحكم وليس احد مشرف على احد. الحكم يكون له السلطه الكامله في المباراه، بس الفار في اشياء مثلا انا الحين حكم
2: لا ليش الحكم ليش الحكم يقرر الفار؟ يعني مو ممكن، يعني مش من الممكن ان الفار يقول حق الحكم تعال قصفا تعال تشوف اللعبه، ما يصير انت تقرر.
1: انا جاي انت الحين انا جايينك في المثال هاي استاذي العزيز محمد، طيب الحين في هالموضوع انت الحين انا حكم فار وانت حكم حلو. انت مثلا انا شفت لعبه اقول لك تعال شوفها، انت تقول لي لا ما ابي اشوفها، اقول لك لا لازم تي يعني انت مسامحه بهالكلمه غصبا عليك تي، اذا انا اديك حكم فار انت تي.
2: هذا اللي قصدك،
0: ملزم
2: انت تي
1: ملزم بشكل الزامي. انا اناديك اقول لك تعال شوف الحاله، انت ملزم تجيني

0: هاي يعني انت خلاص بتقول ما ضايع يعني انت تتعرض لعقوبه 6 شهور سنه استبعاد ما عرفت سنه القانون يقول لك من 6 شهور لسنه عقوبه ان انت ما تنصاع لحكم الفار لانه هو يبي يساعدك انت يقول لك تعال بساعدك تقول لي لا ما ابي اساعد انا باخذ القرار
1: وفي النهايه القرار انت لك كحكم ساحه حتى لو كان قرار الفار صح وانت قلت لا هاي كيفك عاد انت بعدين انت تتصرف
0: مع نفسك انا ناديك اقول لك تعال قدامك الحاله اعرضها لك بزاويه وزاويتين وثلاث انت هنيك حكم مباراه لك السلطه تاخذ القرار النهائي لك انت
2: زين كابتن
0: انت لازم تنصح لي
2: كابتن جناحي في احيانا الحكام في اللايف في اثناء اللعبه يقوموا بهذه الحركه لا ما فيها اي شيء اللعبه زين هني الحكم وكانه يقول للكل ان هذا قراري خلاص لا حد يناقشني فيه تصير محمد صح
1: تصير
0: وامس انا معك في لعبه الماده الكرديه كانت لاعبين المكسيك يبون ركله جزاء
2: بالضبط
0: اي هني قال ما فيها شيء خلاص هني انا اللعبه اشوف احتكاك عادي يعني طبعا يعني انا كحكم اشوف احتكاك عادي لاعب المكسيك حاول يفرن الحكم ما قدروا وكان الحكم اكثر صرامه واكثر
1: رأي
0: هاي ما
1: قدروا يعني واعتقد هاني لما يسوي هذه الحركه اعتقد يسوي الحركه دي حق اللاعبين مو حق الفار غرفه الفار لا اذا شافها بيقول لا تعال
2: اذا شاف الفار ان اللعبه تستدعي ان
1: لا لا بي بيقول لك
2: شنو هذه
1: لا لا هذه ما لها شغل فيها لا لا هذه يقول يسوي حق نفسه هو هذه بس انا بسالك بعد بسالكم سؤال لان امس ثلاث كروت حمر في المونديال الاخير البطوله كلها اربع كروت حمر هذه انطلقت البطوله ثلاث كروت حمر هاي مشكله كبيره يعني
2: لا بالغ الحكم
0: انا حبيت اذكركم طبعا بشيء قبل مره يعني بعيد عن تاكيد بس ثانيتين تسمحون لي طبعا امس مو قلت لكم بصير اخطام ركله المرمى
2: صار
0: لان كان الحارس مرتبك بسرعه فانا اتوقع بتصير اغلاط اكثر في الايام الجايه
2: الطرد الثالث كابتن جناحي
0: الطرد الثالث
2: انا اشوفه مو صحيح شكرا انا وياك لانه مو متوجه ما اعرف شلون الحكم شاف انه متوجه للمرمى اصلا هو طالع على برا
1: اي ما طالع على طالع على برا وكان متعمد يبي ياخذ الفاول هذه يعني وطالع على برا اصلا صحيح 100%
0: هني الفار للاسف غلبت قوة الحكم الفار هني أنا بكون ياك يعني هني الفار لازم من هذا الحكم يقول له ما في الشوط الأربعة تعال
2: صحيح
0: لا هني ما أعتقد الفار قال خلاص باقي دقيقتين وهاي ما أعرف أفكر يعني أنا توقع أعطي فلكن هني لازم الفار كان يتدخل ويلغي
2: صحيح
0: في بطاقة صاخرة فقط لا غير ولا يصير حمرة
2: آخر نقطة كابتن أنا بغيت رأيك فيها لا مو آخر نقطة بعد في نقطة غير في ركلتين ركنيتين ما دخل فيها الفار انا متربص لحقهم ترى انا قاعد حقهم لان ما اي ما يصير انا عندي حقي كورنر عطني كورنر وين الفار ما دخل الفار
0: امس الفار في لعبه بلد دخل فيها الكورنر بس ما اتذكر الشوط الاول
2: في لعبتين
1: لا لعبتين غير
2: ما تدخل فيها
1: هو هاني يقول ان في لعبه اوكي انت تقول تدخل في لعبتين ما تدخل لان هو كان يحسب هاني عنده ورقه وقلم قاعد يحسبهم
0: اوكي لا يبدا عد اكثر
2: هاي زين بالنسبه اخي اخر نقطه كابتن هدف التشيك يعني كان في شك بان اللاعب مغطي على رؤيه حارس المرمى فاعتقد هي واضحه انه ما كان مغطي على الحارس صح
0: انا قبل هدف التشيك عندي نقطه بعد
2: اي نعم
0: اذا تسمح لي طبعا هو البروتوكول الاعلان عن القرار الحكم البرازيلي اللي هو سيبايو شرح القرار في الميكروفون وللعلم هو ترى استاذ لغه انجليزيه
2: حلو
0: بس صار يعني ضعف اللغه الانجليزيه كانت واضحه عند الحكم يو لاحظته
2: صح حسيته متوتر شوي
0: اذا يعني تسمحون لي ايبا النقطه طبعا اذا بعد اذنكم
2: طبعا
0: فكانت اللغه الانجليزيه مالتهم هل هو مرتبك مستحيل مرتبك حكم يعني عنده الصرامه وعند استاذ لغه انجليزيه يا جماعه الخير
2: صحيح
0: فكان ما اعرف شلون اللي خلاه ما يفسر القرار وقام يتردد كان سمعت شفت الحالة شلون شرحها بطريقة غير واضحة يعني حتى صار أدوات يعني
2: أنا هاي النقطة بدافع عنه مو علشان إنه برازيلي لكن أنت

0: كابتن حسين، انت تتكلم عن 80,000 متفرج، وهذا الملعب
1: بالضبط
0: بروح الملعب يخوف يعني، عرفت؟ فانا
1: يخوف
0: حسيت
1: بالضبط.
0: انه يمكن اول مره، يعني اول مره في المباراه، اول موقف في المباراه يحتاج يتكلم فيه يشرح قراره، فممكن توتر شوي، ارتبك شوي.
1: معك انا يمكن الارتباك يعني ياثر بعد مباراه تستاهل وارتباك، انا معك. نروح للمباراه الثانيه اذا تسمح لي ابو علي. هي حاله واحده المباراه الثانيه. اول شيء هي نفتخر بطاقم عربي مصر بالكامل، كان الحكم امين عمر ومساعدينا محمود واحمد حسام طه، وحكم الفار اتوقع كان محمود عاشور اذا انا مو غلطان.
0: نعم
1: محمود عاشور. المهم انا بتكلم هنا بدون اي شيء. انا شفت الحكم يعني فيها اندفاع بدني اعلى من المباراه الاولى. انتم يمكن انا قاعد ترى سهرت وانتظاركم تشوفونه بس نمتوا للاسف يعني يعني غالبكم انا 1-0 يعني.
2: احنا طالعين من البرنامج وما ادري انا بعد صارتني قصه ما قدرت انام ويعني بس فنمت يعني.
0: محمد كلمني العصر لي سوي بغيت انام ما قدر، قلت له بس اشرب قهوه،
2: قال لي اشرب قهوه قوم لا تكمل النوم.
1: المهم فكان الحكم يعني كان فيها 16 خطا للتشيك مقابل 9 لكوريا، مقابل هاي كل اخطاء اندار واحد في اخر دقيقه اللي هي دقيقه 95 من المباراه. فيها شيء واحد اللي هي الهدف الثاني، تتكلم عن كوريا وهدف التشيك عشان
0: لا انا انا انا تكلمت عن هدف التشيك اللي كان اصلها من رميه تماس، وبعدين الضربه الراسيه في اثناء خروج الكره من راس المهاجم التشيكي كان في لاعب وكانه غطى على الرؤيه من الحارس، لكن بالاعاده اتضح ان الامور طيبه.
1: لا الهدف جدا صحيح يعني انا اشوفه، وكان الحكم جدا هادي في المباراه يعني، حتى انا تمنيت انه ما يشر اي بطاقه يعني صفره يعني الامانه كحكم عربي. اكيد نوقف معاه ونشجعه، كان جدا هادي يعني الحكم المصري يعني، عكس ان الحكام العربي يقدرون يسوون شيء حلو في هاي المونديال يعني.
0: نتمنى يا رب.
1: فكان في شيء واحد انا اللي هي دقيقه 77.
0: نعم.
1: وتشوف تدخل الفار اللي هو محمود عاشور، سيده يعني ما اخذ وقت في المباراه الاولى الحكام، سيده اكد له الهدف اللي هو الهدف الثاني حق كوريا.
0: صحيح.
1: فيعني كان المباراه الثانيه تحكيمين افضل من الاولى بكثير يعني، انا هاي رايي طبعا واحترم
2: بعض الاحيان بعد كابتن ان عوامل يعني الفريقين يساعدونك على نجاح المباراة وخروجها لبر الأمان، وساعات شخصيتك انت كحكم، ومثل ما قلت وأيضا الفريق اللي يعمل معك كمراقبين كفريق فار، كل هذه العوامل تساعد ان الحكم يطلع بصورة جيدة. يمكن هذا اللي خلى المباراة الثانية الطاقم التحكيمي يطلع بهذا الشكل أفضل من المباراة الأولى.
1: أحسنت كنت محمد.
2: خلاص
0: يعطيك العافيه كابتن
2: لك.
0: كابتن حسين جناحي، ان شاء الله نلتقي
1: اليوم سهره وعاد اليوم
0: ان شاء الله نلتقي في مبارتين يعني يوم الغد عن مبارتين اليوم. يعطيك العافيه يا كابتن، مشكور.
1: يعطيكم العافيه، مع السلامه.
0: مع السلامه. زين اتصال والله
2: في اتصالات
0: مع محمد عبد لانه في نقاط.
2: في اتصال. زين خل اتصالك جاهز ولا نقدر نتكلم شوي ونسولف؟
0: لا خلنا ناخذ اتصال. تفضل محمد.
2: مساء الخير.
0: تفضل انت على الهواء. مساء النور محمود.
2: مساء النور.
3: هلا ابو علي، مساك الله بالخير. كابتن هاني مساكم الله بالخير. كابتن محمد عبدو.
2: يا هلا يا مرحبا يا
0: محمود. يا محمود ابو جود. تفضل يا محمود.
3: مدلعين احنا اليوم، اللي يبغي على الراديو موجود، اللي يبغي يوتيوب موجود، اللي يبغي تلفزيون موجود.
2: كله قاعد في قهوة في البيت في السيارة كلنا موجودين.
0: قاعد
3: إيه. عندي اقتراح بسيط او امنية.
2: بعد
0: اقتراح الصوب امنية الصوب. تفضل انت.
3: بما ان احنا مدلعين يعني يا ريت يكمل الدلع واف ام ليج الموسم الجاي اذا في امكانيه يصير في استوديو يصير عندكم هناك في جمهور، هاي خلاص بعد هاي التوب.
2: جمهور ونقاش شرنجيتو يعني.
0: والله حلو.
2: اي الفكره زينه والله.
0: حلو. شكرا محمود على الاقتراح. انا مثل ما قلت لك، شوف انت طالعنا الحين بالفيديو يعني خاصه يوتيوب
3: والله. لا والله في السياره انا.
0: انزين اقتراحات مني صوب محمد عبده. الامور الثانيه اني هالصوب.
3: هلا تبي تورطني الاقل اليوم الشاشه شغاله تمام. يعطيهم العافيه.
2: الله يعافيك. تفضل يا محمود.
0: محمود، مباريات امس يعني ملاحظاتك او مباريات

0: يوم ما اعرف انت تفضل يعني.
1: ابتدت المباريات امس، انا بالنسبه لي استمتعت في مباراه الافتتاح لان انا كنت في البدايه حاط في بالي ان منتخب جنوب افريقيا منتخب جاي عشان يشارك ينغلب ثلاث مباريات ويطلع. فعند المباراه ما يعني ما خذلتني امس، وكنت متوقع المكسيك 2-0 وعلى اللعب اللي موجود انا امس استمتعت. اللي سجل هدف المكسيك الاول بس تعديل حق الاسم اسمه كونيونوس لاعب القادسيه. اي نعم
2: تعبنا جوليان كونيونوس.
1: انا ما كنت متوقع
2: يعني في يونس، هو في يونس في الاخير. كونيونوس
1: ما كنت متوقع، بس مستوى ممتاز، واذا وصل كذي انا اتوقع بينافس على هداف في البطوله. المكسيك شكلها يعني بالجمهور بتقدر توصل لادوار متقدمه. صحيح. اذا هذه كانت البدايه.
2: محمود تابعت المباراه الثانيه؟
1: المباراة الثانية لا ما تابعت الملخص
2: يعني. بس خليك عيل في المباراة الأولى بعدين.
1: مخلصين مباراة ساعة واحدة متين مدينة النوم نقعد.
0: زين كانت عندك ملاحظة عن الحكم؟
1: إيه الحكم قراراته كانت يعني إلى حد ما سليمة، بس الطرد الثالث أنا حسيت بما أنه طرد اثنين من جنوب أفريقيا فكان ما يبغي يصير عليه بوينت انه طارد اثنين من جنوب افريقيا، وجت فرصه انه يطرد لاعب من المكسيك وما طرد لاعب من المكسيك، من تدي صفر ومستعجل فيها اللاعب ما كان متجه للمرمى وكان في عدد مدافعين كافيين.
0: وهذا اكبر خطا يوقع فيه اي حكم في الدنيا، انه التعويض.
1: التردد ماله حتى في اعلان الطرد بعد الفار انا استغربت منه، لان القرار في صالح المكسيك واللي في الملعب كلهم المكسيك، يعني كل الجمهور بيكون اياك، فليش انت متردد بهذه الطريقه؟ ما استوعب صراحه.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: المباراه الثانيه مباراه بعد انا جبت الملخص استمتعت في الملخص، مباراه كانت فيها فرص من الجانبين، التيك كان قاعد يهاجم، كوريا كانت قاعدة تهاجم، وكوريا تفوقوا وتركيزهم كان أفضل من التيك، قدروا يستغلون فرصهم بشكل أفضل وفازوا بها مع أنهم كانوا متأخرين بهدف.
2: هذه قوة شخصية المنتخب الكوري، أنك تكون متأخر يعني وتسوي رومنتادا أمام فريق أوروبي مثل التيك، أعتقد هذه تحسب للفريق الآسيوي الكوري الجنوبي.
0: جيرونا
1: صحيح صحيح. المباراة الأولى تعطينا انطباع أن الفريقين يعني اثنينهم ممكن يتأهلون، سواء كوريا والله
0: التشيك
1: سواء التشيك.
0: صحيح صحيح. يعطيك العافية محمود.
1: في النقطة اللي ذكرتونها في البداية ذكرها كابتن محمد عبدو، ليش شاكيرا للحين موجودة؟ مثل ما ميسي وكريستيانو ابتعدوا عن أوروبا، بس للحين قاعدين يبيعون للفيفا، فشاكيرا للحين قاعدة تبيع للفيفا. صح. حتى ممكن كأس العالم الجاي ما دام هي تبيع موجودة.
2: صحيح. أقول حق هاني إن في أعتقد كانوا متعاقدين أو كانوا متفقين مع مدرب وسووا لهم أغنية، فالأغنية الظاهر ما مشت فاستخدمهم كارتهم القديم، شاكيرا قالت تعال أي مرة ثانية.
1: هي هذا تبيع في أي وقت.
0: يعطيك العافية. شكرا لك محمود. شكرا
1: الله يعافيكم، وان شاء الله بعد اف ام ليج نشوف فيه اشياء جديدة
0: ان شاء الله.
2: شكرا لك.
1: شكرا.
2: زين شفت فكرته يعني هاي ترى مشروعك انت اللي ويا الشباب في التيك توك. بس يبي تي في اف ام ليج في اتصال.
3: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
0: نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج المملكة على 0-0-973-174-55-556. النقطة واحدة محمد أنا أحب أنوه حقها في المباراة الأولى، وبعدين خلاص نروح المباراة الثانية. المباراة الأولى محمد أنت لو لاحظت دخول اللاعبين جنوب أفريقيا من الحافلة إلى الملعب، الدخول أقصد مو الملعب يعني غرفة الملابس، وحتى من غرفة الملابس إلى الملعب في طريقة يعني على رقصة على صفقة على يعني طقوس
2: ما
0: طقوس.
2: اعتقد جماعه الزول السكان الاصليين اللي
0: جنوب. فهذه يعني شلون احنا نفهمها او شلون نستنتج شو اللي

0: تنتج منها ان الفريق حاول انه يدخل المباراه بدون ضغوط، حاول يدخل المباراه بفرح انه موجود ترى في كاس العالم وفي افتتاح كاس العالم. بالنسبه للاعبين ال 26 الموجودين في جنوب افريقيا هذا حدث
1: استثنائي
0: صحيح. تاريخي صحيح. راح يتكلم فيه طول ما هو عايش في الحياة،
1: يتكلم حق عياله وأحفاده يمكن خلاص إن أنا شاركت في بطولة كأس العالم في هذه السنة
0: بالضبط. وأحياناً أنت في لحظات الضغط محمد تحتاج إنك أنت تزيل هذه الرهبة رهبة الموقف بأي طريقة من الطرق.
1: زين نروح المباراة الثانية.
0: نروح المباراة الثانية واللي فاز فيها كوريا الجنوبية على التشيك بهدفين مقابل هدف، بعد ما كان المنتخب التشيكي متقدم بهدف في الدقيقة 58. تعادل المنتخب الكوري في ربع ساعة محمد دقيقة 66 والدقيقة 79.
1: أعتقد ما في فريق فاز آسيوي فاز كثر المنتخب الكوري في نهائيات كأس العالم، أعتقد هو الرقم الأعلى. المباراة ما تابعناها بشكل مباشر لكن من خلال الملخص واضح قوة شخصية المنتخب الكوري الجنوبي، وإحنا عارفين يعني لما يكون قائدهم سون فأكيد المنتخب الكوري هذه راح يقدم مباريات كبيرة. تعرف مدى الالتزام اللي يلتزمون فيه اللاعبين الكوريين هوني فنية، حتى أصلا كرتهم جميلة للعين لما تتابع المنتخب الكوري الجنوبي. يمكن أنا أحب أترى أكثر من المنتخب الياباني كجمالية كرة قدم، بس الرومنتادا كانت على منتخب تشيكي ومنتخب كبير مثل التشيك ومنتخب أوروبي وقوي، فيحسب للمنتخب الكوري
0: محمد
1: الجنوبي.
0: أنا عن نفسي محمد ما أقدر أبني فكرة واضحة على أي مباراة من خلال الملخص، لأن من خلال الملخص أنا أتفق مع محمود اللي قال المباراة كانت مفتوحة، لكن من حيث الإحصائيات محمد، إحصائيات الاستحواذ على الكرة والفرص والتسديدات على المرمى، واضح أن المنتخب الكوري كان هو اللي رايح على مرمى التشيك أكثر. بالنسبة للهدف الأول محمد، أنت تعرف رأيي في الرميات التماس الطويلة، الهدف كان من رمية تماس طويلة. أنا عن نفسي ما أحب، لكن هذا مو مهم، المهم أن الغاية تبرر الوسيلة.
1: لا بس النهاية توصل فريق آسيوي يوصل هذه العقلية أن أنت متأخر أمام فريق أوروبي
0: صحيح
1: أكثر احترافية منك وسنوات اللي كان يلعب فيها في عالم الاحتراف أكثر منك، وترجع مع بداية الشوط الثاني ربع ساعة تقلب الطاولة عليه، أعتقد هذه الأمور يعني الفنية تحسب لهم
0: المنتخب. واللي عجبني محمد في المنتخب الكوري التحرك بدون كرة، والكثرة العددية، لأن أنت
1: كثرة العددية في الشق الهجومي.
0: لأن أنت إذا تلعب ضد فريق متكتل لازم أنت تغامر بزيادة عددية بفكرة معينة بجمل معينة بتحركات معينة، فهذا الشيء يعني تحس حامل الكرة في المنتخب الكوري عنده أكثر من خيارين للتمرير وفتح خطوط التمرير في كرة القدم شيء مهم.
1: أنا الكوريين حكم يمكن أنا لعبت يوم في فترة فئات السنية
0: صحيح،
1: وهذا يعني هذا الأسلوب ما زالوا يطبقونه. المنتخب الكوري لما تلعب معاه لازم تلعب زون ديفنس، هو يحب ويستمتع لما الفريق يفتح الملعب معه، لأنه هم شو يسوون الجناح ينزل هم يفضون مساحة وراء خلف الخصم مدافعين، فهني تي قوتهم السرعة اللامركزية الانتشار ومثل ما قلت الكثافة الهجومية والدفاعية في نفس الوقت.
0: انت احيانا محمد في بعض حتى الفرق الكبيرة اللي نتابعها اسبوعيا في اوروبا ما عندها هذا التحرك بدون كرة، تحس اللاعبين يلعبون من ثبات
1: محمد. من ثبات صحيح،
0: لكن المنتخب الكوري امس في اللحظات اللي شاهدناه فيها لا في تحرك بدون كرة، والتحرك هذا بدون كرة هو اللي يفتح لك، هو اللي يجبر الخصم انه يفتح المساحة.
1: ما تحس ان كانوا لاعبين كرة يد؟ هذه الضغط الكره تمشي يلعب الكره ويتحرك بدون كره،
0: وهذا ترى محمد مو شيء سهل.
1: لا
0: مو شيء سهل انك تتحرك بكتله واحده مو بافراد، لا بمجموعه. انا بصراحه شاهدت المنتخب البرازيلي في اخر مباراه ضد المنتخب المصري، المنتخب البرازيلي ما عنده هذه الامكانيات في التحرك كمجموعه واحده ككتلة واحدة، تحرك سواء تحرك دفاعي أو تحرك هجومي.
1: محمود قال حاس إنه هو ذي الفريقين راح يتأهلون عن ذي المجموعة، لأن الفريقين قدموا مباراة كبيرة مع الأرقام اللي ذكرتها أنت. الأفضلية كانت للمنتخب الكوري نوعا ما،
0: كوريا وال
1: التشيك

0: والتشيك هم مع المكسيك وجنوب افريقيا صح محمد؟
1: يعني واحد شوف هاي المجموعه الثالثه بيروح فيها
0: قد يكون قد
1: يمكن
0: يكون. انا بالنسبه حقي من البدايه المكسيك والكوريا الجنوبيه
1: المكسيك والكوريا الجنوبيه متأهلين.
0: لكن قد يكون المنتخب التشيكي هو المتاهل عن هذه المجموعه. ايضا الهدف الثاني محمد للمنتخب الكوري انت يمكن اقرب من الجول مني فانت عارف يمكن الهدوء وحسن اتخاذ القرار بالنسبه للمهاجم. احيانا في بعض المهاجمين واحيانا المهاجمين من طراز رفيع محمد يرتبك في مثل هذه المواقف. لا المهاجم الكوري او اللاعب الكوري خذ الكره ومثل على على على طريقه محمد عبده زمان طيح المدافع وطيح حارس المرمى وحطها في المرمى. فهذا هدوء يحسب
1: هذه هاني في بعض المهاجمين كانوا يقولون لنا المدربين اللي دربونا يقول لك لما تدخل منطقه العمليات منطقه ال 18 لا ترتبك لان هني مفترض اللي في وضع سيء ومرتبك هو المدافع
0: صحيح
1: فانت لا ترتبك لان انت مثل ما الكوري عمل هذه هو اللي كان اهدى لان الفريق ولاعبين المنتخب التشيكي كانوا وهم اللي متنرفزين وهم اللي اصبحوا لان خلاص اللاعب وصل للباب فهني تصير الربكه فكل ما كان المهاجم هذا داخل منطقه 18 فهو بامكانه يسيطر على الوضع وهو اللي تكون الكلمه العليا له.
0: وهذه بيني وبينك احيانا انا احس ان هي ما تكتسب كثر ما ان هي موجوده في في
1: لا لا
0: في
1: اللاعب لا لا لا. راح ننتظر هاي اللاعب اللي أذونا فيه السويد طه هذا اللاعب الفوتسال بعد
0: أيه.
1: السويد عندهم لاعب راح نشوفه بعد يمكن شيء يسوي يمكن إذا راح يفاجئنا في بوتر مدرب المنتخب السويد.
0: نروح لليوتيوب ونتابع أو نستعرض بعض المشاركات الموجودة. ما في مشاركات واجد يعني عشان نكون صريحين.
1: لا اليوم جمعة
0: الناس في غدا إنزين. عباس سويدي المنتخب اللي يفوز في أول مباراة يضمن بنسبة كبيرة تأهل للدور المقبل.
1: عباس سويدي انا اتفق معاه لان قلت لك والفريق اللي يخسر مشكله تصيده يعني يمكن يتاهل ومثل ما قلت لك العقليه الاحترافيه موجوده لكن الفوز في اول مباراه دائما تفتح على الاقل 50% انت في وضع جيد
0: وتخليك تعمل بهدوء
1: اكيد
0: بهدوء أكيد. وتبعد تبعد
1: الضغوطات كلها
0: الضغوطات الاعلاميه والجماهيريه عنك
1: صحيح
0: المباراة الثانية وهيب يقول تحياتنا لوهيب المباراة الثانية كوريا أفضل ومتميزين خصوصا الرقم 10 شوف أنت من تتورط وهيب في اسم للاعب كوريا قول لي اسمه لي لأن في ستة لاعبين اسمهم لي في كوريا الجنوبية وحارسهم مميز التشيك يقول لعبة تقليدي سجل ورجع على الكرات الثابتة والمرتدات و وقت التأخر في النتيجة راح هجم المنتخب التشيكي إبراهيم العازمي يقول أعتقد في قوانين جديدة لن تطبق ومن الصعب تطبيقها مثل عدم الحديث مع الحكم دون الكباتن هذه يمكن ما لاحظها أنا العازمي إن ما حد يتكلم مع الحكم إلا قائد الفريق هاي ما تابعتها بصراحة أو ما لاحظها في المباراة الأولى قول محمد
1: ذكرت لك بساعة هان وقلت لك ان المنتخب الكوري الكوري الجنوبي هو المنتخب اللي حقق اكثر انتصارات في كأس العالم ما اعتقد في منتخب لانه اوريدي كان المنتخب الكوري افضل في فترات يعني سابقه
0: 11 مره يوصل كأس العالم
1: 11 مره يوصل يعني واصل قبل المنتخب الياباني هو لكأس العالم مباريات اليوم شلون تشوفها هاني
0: مباريات اليوم نش على مباريات اليوم
1: اي خلينا نتكلم مباريات اليوم
0: المباراه الاولى قبل الاتصال
1: يعني اتصال
0: قبل قصدي المباراه جاء محمد عبد الجاء
1: لا في اتصال
0: في اتصال
1: خلينا ناخذ اتصال
0: على هذا اتصال يلا تفضل
1: هلا مساء الخير
2: مساك الله بالخير
1: الله يمسك بالنور
2: هلا ابو احمد
0: ما عرفت الصوت
1: هلا عبد الله الشومالي
0: حيا الله ابو لولو حيا الله عبد الله الشومالي
2: الله يحييكم شو اخباركم شلونكم طيبين
0: الله يسلمك
1: الله يسلمك
2: اول شيء منورين الشاشات
0: الله يخليك
2: البحرين والقناه الرياضيه
0: مشكور احنا موجودين على التلفزيون البحرين بعد
1: القناه الاولى الرئيسيه
0: تحيه لكل المشاهدين
2: الرسمية.
0: في المكان في قناه البحرين والقناه الرياضيه في اليوتيوب في الاذاعه
2: بعلي انا قاعد اطالعكم من بعيد وانت تعرف ان انا لما اكون بعيد استمتع
0: الله يسلمك واذا في اي ملاحظات
1: اي ملاحظات

0: ملاحظات
1: مشكلة.
0: ملاحظات ابو علي بس اول شيء بشكر الاخوان كلهم في طاقم تلفزيون البحرين والاخوان عندنا في الاذاعه
1: يستاهلون،
0: وهاي بادره حلوه ان التعاون بين الادارات احنا عندنا مستمر من سنين.
1: صحيح.
0: ويعني شيء حلو لما تشوف مثلا برنامج اذاعي النقل في التلفزيون ولا برنامج تلفزيوني مثلا نفس البودكاستات اللي تنتج تطلع في الاذاعه.
1: صحيح.
0: فاحنا مستمتعين وياكم اليوم، اليوم حدث عود في العالم كاس العالم،
1: والشكر موصول
0: والكل تقريبا يحب الرياضه،
1: فاحنا
0: مستمتعين واحنا نشوفكم بعلي.
2: والشكر ابو لولو، كنت ابغى اقول يعني شكر موصول ايضا للمسؤولين على راسهم
1: الوزير
0: دكتور
2: سعاده الوزير وعلي حسين،
0: علي حسين عبد الرحمن الزياني، كل المسؤولين عندنا في الوزاره مو مقصرين يعني ابو علي، هم دائما يعني يسوون الشيء عشان الناس تستمتع فيه في الوزاره. احنا هني مكان ترفيهي، احنا البرامج دي نوع من انواع الترفيه،
1: والمسؤولين عبد الله يعني يقدرون حجم يعني هذا الحدث الكبير.
0: نعم.
1: واكيد.
0: نعم.
1: يعني كلهم ما تضافرت هذه الجهود الا يعني الاحساس بان الشارع الرياضي يستاهل مثل هذا البرنامج يكون موجود على الاذاعه.
0: صح.
1: على الشاشه، وعلى حتى يعني نشكر ابو طلال علي حسين اللي ايضا حساباتهم ايضا تعاونت معنا في السوشيال ميديا.
2: صحيح.
0: بو احمد، اليوم وزاره الاعلام توفر كل سبل يعني الوصول حق القنوات والاذاعه، حتى في الابلكيشنات عندنا موجودين. ففي النهايه انا ابو علي كنت يعني ابو احمد كنت مستانس لما شفتكم في التلفزيون صراحه، واحنا قاعدين نتغدى قاعد استمتع فيكم. كنت اتوقع بس انه في اليوتيوب.
1: قلت حق البيت، انا قلت حق العيال هذي انا مخرجهم ترى البرنامج. ها
0: ايه
2: زين.
0: انا انا الحين عقب شوي طالع يعني خلاص، بس
2: بالسلامة
0: بالسلامة تلاقى وياكم،
2: تروح وترجع بالسلامة. زين بقول له، عندي لك سؤال بريء،
0: سؤال واحد بس،
2: سؤال بريء. انت الحين الفرق في التوقيت بيننا احنا هني وبين المكسيك وامريكا تقريبا يتراوح بين 7 إلى 10 ساعات في بعض الولايات والمناطق. زين، الفرق بيننا احنا وبين الصين اللي انت بتروحها بعد في تقريبا 5 ساعات، فساعة كم تكون مباراة كأس العالم في في في بكين؟ يلا على الهواء، على الهواء.
0: ايه.
2: على الهواء.
0: كأس العالم مباراة الساعة 10.
2: ايه في الليل.
0: بتكون الساعة 3 الفجر هناك.
2: هاي يعني بعد ازيد من انت السهر.
0: ايه مباراة الساعة 1، لان هم مجدمين عنا الحين هم 5 ساعات، ومباراة الساعة 1 الساعة 6 الصبح. فعندك الحاسب، انت تحسب 5 ساعات، لا تحسبها على توقيت المكسيك، احسبها على توقيتنا.
2: انا بغيت اخليك تتوه شوي، بس انت محضر.
1: هو لا
0: مراجع.
1: هو رايح بحاسب، يبي يشوف لا هناك المباريات.
2: تروح ترجع بالسلامه ابو لولو ان شاء الله.
0: يعطيكم العافيه ابو علي،
1: تروح
0: شباب كلهم ما يجون في الاستديو بعد وياك،
2: ما تقصر ومكانك ويانا ترى.
0: لا ابد اكيد.
1: شكرا لك
0: ابو الخير، وشكرا حق الشباب، مشكور بعد، مشكورين
2: لك العافيه.
1: زين، اتصال
2: محمد عبدو، لازم تحط في بالك
1: انه ترى بقول لك
2: مخرجنا
1: 49 ترى.
2: اي مخرجنا راشد عليوي خبرني انه 49 راح نختم. فعندك الحين ربع ساعة نسولف فيها عن مباريات اليوم. المباراة الأولى مباراة كندا والبوسنة. مدرب منتخب كندا محمد جيسي مارش، هذا المدرب كان في فترة من فترات مع ليدز، وقدم وصنع من فريق ليدز فريق مميز. مع الأسف اللي ننتظره في منتخب كندا من محمد؟
1: ألفونسو ديفيز
2: مو موجود،
1: كله مصاب يعني
2: مصاب.
1: ما ادري، هو بين في المباراة الاخيره هذا الموسم مع بايرن ميونخ، لكن لاعب ما ادري ايش فيه، بس كله مصاب يعني.
2: صحيح. هو لاعب محبب مشاهدته محمد، يعني
1: للاسف يعني
2: عنده حلول فنيه، عنده حلول فرديه، موهوم.
1: ما ادري، بعض الانديه مثل عثمان ديمبلي هاني، واحنا عارف وانت عارف والكل عارف ايش كثر كان يعاني لما كان مع.
2: صحيح.
1: برشلونه الاصابات ما كانت يعني تروح عنه هذا اللاعب، بس لما راح باريس لاعب جاهز.
2: بس محمد لو بتروح ورا اللاعبين الكثيرين الاصابات، خصوصا الاصابات العضليه، يعني مو اصابات الكسور او اصابات المفاصل، لا الاصابات العضليه، انا اعتقد هو اللاعب قد يكون غير منضبط.
1: 100% العضلية غير منضبط
2: قد اللاعب. يكون اللاعب غير منضبط لأنه لاعب محترف سنوات طويلة ممكن

0: الانضباط يكون في الأكل، في السهر،
1: في النوم،
0: في النوم،
1: في كل شيء،
0: في كل شيء يعني
1: في الحياة. فالفونسو ديفيز ما أعرف يعني، أنا يمكن ما أعرف صح والله غلط.
0: أنا الأخبار يعني أخبار الأخبار الفضائح للاعب مو موجودة، لكن إحنا مو عارفين.
1: لا ما فضائح، هو يلعب بلاي ستيشن على طول، قاعد يلعب بلاي ستيشن في
0: زين، يسهر يسهر يعني ما
1: يلعب بلاي ستيشن إنزين. لكن في جوناثان ديفيد محمد أيضا الهداف، ما أعرف هداف اليوفي هو والله لاعب اليوفي، الهداف التاريخي للمنتخب الكندي، المنتخب الكندي ما أعرف يعني، اعتقد في اليوفي ما كان وضع افضل شيء هذا الموسم، لكن هذا من النجوم ايضا الموجودين في المنتخب الكندي. اما بالنسبه للمنتخب البوسني محمد، فانت من سنين لما تقول البوسني لازم تقول لاعب، عرفت من لاعب؟
0: ذكرني، معروف في اللاعب واحد
1: لعب في روما، ولعب في
0: ميالوفيتش.
1: لا
0: اللي في النص
1: لعب في فولفسبورغ، في
0: عطني
1: ألمانيا.
0: عطني
1: مهاجم الاسم. مهاجم طويل يجيد الرأسيات. إيدن جيكو محمد.
0: إيدن جيكو
1: سنوات طويلة هو الحين وصل.
0: إيدن جيكو الحين كان يلعب ليه قبل يعني موجود
1: لا الحين موجود. يعني أحيانا يعني عكس ألفونسو ديفيز، شفت شلون؟ ما في لاعب عمره 40 يوصل عمره 40 وهو في كأس العالم وهو يلعب في الهاي ليفل في أعلى المستويات وهو مو منضبط، لا مستحيل. هذا الانضباط، هذا الانضباط اللي وصل دنجيكو انه يلعب كاس عالم
0: زين. بس يمكن يطلع، يمكن يطلعون الناس يقولون لك ما في مهاجمين في البلد اللي يخلي دنجيكو، ما نختلف اكيد ايا كان، يمكن حتى لو كان على الدكه لكن ما زال مستمر ويمارس اللعب.
1: صحيح.
0: وما صار على الدكه الا في لاعب افضل منه بمراحل، اكيد يمكن ما زال اللاعب محتفظ بمكانه. لكن انا اتفق معك، اللاعب محافظ على نفسه. كريستيانو رونالدو عندك مثال آخر بهذا العمر موجود صحيا أفضل من ألفونسو ديفيز. ألفونسو ديفيز مثل ما ذكرت هاني، إذا كانت المشكلة عضلية فاللاعب عنده مشاكل مع نفسه.
1: صحيح. كنت بقول شغلة محمد بس أنت وديتنا كريستيانو ونسيتني اللي
0: بقوله.
1: البوسنة محمد كانت سبب في عدم تأهل المنتخب الإيطالي.
0: الإيطالي صحيح.
1: اللي كأس العالم. أتصور واضحة هذه المباراة من ناحية التصور المبدئي محمد، مثل ما قلنا أمس عن المكسيك جنوب أفريقيا، أن المنتخب البوسني هو اللي راح يتحفظ، المنتخب الكندي هو اللي راح يهاجم، كون المباراة على ملعبه فهو مطالب بالفوز في هذه المباراة. هذا بالنسبة للمباراة الأولى. نروح اليوتيوب محمد،
0: عندك بعض هذه.
1: يقول محمود هاني، ايش رايك انت في اسم محمود هاني؟
0: محمود هاني
1: اي اسم هاني حلو محمد والله.
0: علي هاني، ولدك علي هاني ها؟
1: لا محمود يقول احس البطولة بتكون فيها مفاجآت. ما اعرف فيها مفاجآت محمد الى اي حد، مثلا مفاجآت الى وين؟
0: لا ما فيها مفاجآت. مفاجآت بتشوفها في الادوار التمهيدية، ما راح تشوف مفاجآت. يمكن بعدين في الادوار الاقصائيه راح نشوف مفاجآت، فرق تطلع فرق يمكن
1: فرق كبيره
0: يمكن تطلع. بس الفرق الكبيره انا من وجهه نظري كلها راح تتاهل في الادوار هذه.
1: محمود روحاني، اسف مو محمود هاني، محمود روحاني تمام. وهيب يقول جوناثان ديفيد فاشل في يوفنتوس، لكن جوناثان ديفيد كان ناجح جدا في ليل في فرنسا اذا ما كنت غلطان، اعتقد كان في ليل في الدوري الفرنسي، كان هداف لسنوات طويلة مع هذا الفريق. فتشوف وهيب وين المشكلة؟ المشكلة في اليوفي والله في جوناثان ديفيد. ايش رايك محمد هالكلام؟
0: في شو يقول وهيب؟
1: يقول فاشل جوناثان ديفيد في اليوفي. فانا اقول حق وهيب، اقول له يمكن شوف المشكلة وين، يعني في اليوفي والله في ديفيد.
0: حسن حساني هوني مطرش لي رسالة يقول 49 لاعب من دوري روشن السعودي مشاركين في كأس العالم.
1: ما شاء الله 49 لاعب.
0: 49 لاعب يقول هذه اللي يخلي الدوري السعودي السادس من عالميا رانكينج ماله من ناحية عدد اللاعبين المشاركين بعد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. يعني يقول لك لاعبين الأجانب 25 لاعب من 18 منتخب اللي موجودين في السعودية، 24 لاعب في السعودية.
1: حلو.
0: هذه القائمة ساري منتخب سعودي 24، بس لا الأسماء كثيرة، بس هاي العدد يعني
1: لاعبين المنتخب السعودي.

0: بلاعبين المنتخب السعودي. بلاعبين المنتخب السعودي.
1: انزين المباراة الثانية اعزائي المتابعين، منتخب امريكا بعد في حفل افتتاح محمد هني، امريكا امام باراغواي مو الساعة 5 محمد، اليوم الساعة 4

0: 10 تنتهي 12
1: اي ترقد
0: تنام 12
1: تنام 12
0: تقعد الساعه 4
1: لا دخلنا في مواضيع لا بعدين
0: زين المدرب المنتخب طبعا مع امريكا وباراغواي في نفس المجموعه استراليا وتركيا
1: المجموعه مو بصعبه
0: على من على الكل
1: على الامريكان يعني
0: اي على امريكا
1: على المنتخب الامريكي
0: صحيح
1: وحتى الباراغواي
0: منتخب امريكا محمد
1: احنا رشحناهم لا صح باراغواي
0: والله مسجل كله
1: اي انا
0: غير كلامك
1: لا انا رشحت باراغواي
0: اي صح اذكر لان انا مثلك انت اقول امريكا والباراغواي انزين بوتشيتينو محمد ينظر له في امريكا بانه الرجل اللي اعاد ترتيب
1: الاوراق
0: في في في امريكا من سنه اعتقد 2024 يعني قبل موسمين او قبل سنتين فما اعرف اذا كان بوتشيتينو اصلا يعني وضع لمساته خلال هذه السنتين او لا في المنتخب الامريكي هذا اليوم بنتابع
1: بس يمكن المنتخب الامريكي الحالي عنده عدد من اللاعبين هذي اعتقد ما اعرف كم العدد المتواجدين في اوروبا ويلعبون في دوريات زينه يعني.
0: اهمهم بوليسيتش
1: اي بوليسيتش اكيد يعني
0: بوليسيتش هو النجم الاول حاليا في المنتخب الامريكي في ماكيني محمد في
1: شلون تم بناء هذه الفكره انه ينظر اليه بوتشيتينو انه هو يكون المنقذ او عنده الفريق هل من الاسماء المتواجده عنده هل المباريات الوديه اللي قدمها هل مستوى الفريق والنقاد تابعون منتخب
0: الفتره اللي سبقت محمد بوتشيتينو كان يعني كانت في مشاكل وفي تراجع في المستوى بالنسبه للمنتخب الامريكي فبما ان بوتشيتينو رجل يعني خبير او رجل سبق وان كانت له تجارب سواء مع توتنهام او مع تشيلسي او مع وين ذكرني محمد في باريس اي فيفترض او يعني ينظر له بانه رجل عنده الامكانيه بانه يعد هذا المنتخب المدعو لخوض كاس العالم في ارضه بالنسبه لامريكا كاس العالم هذه شيء يعني حدث كبير لازم ان الفريق يعد نفسه بشكل جيد قبل هذه البطوله
1: هل المنتخب الامريكي هاني قادر انه يعمل مفاجاه ويروح بعيد شوي ابعد ما ادري ابعد من المتوقع مو الدور الثاني دور الثالث
0: والله محمد شوف مبدئيا انا تابعت المباراه الوديه للمنتخب الامريكي ضد المانيا رتم الفريق يوحي بانه قادر
1: يعمل شيء
0: يعني ما اقول لك يروح بعيد
1: انا لا انا
0: ولكن قادر يعطي
1: انا قصدي البعيد
0: بصمه في هذا
1: انا اتوقع ان المنتخب الامريكي ممكن يروح دور 16
0: ممكن
1: في دور 32 بعدين او شيء 32 ليه 16 بعدين انا 8
0: 16 خلاص
1: إيه انا
0: يعطيكم العافيه
1: اي انا بعد 16 لان انا عشان اكون منصف ما تابعته هو يعني مع بوتشيتينو في مباريات وديه نعم. او يحضر في وقت التحضيرات للمباريات التجريبيه لذلك ما اقدر احكم عليه لكن بوتشيتينو بعد مدرب يعني احنا عارفينه والكل عارفه في العالم على مستوى العالم
0: صحيح
1: ممكن الكومبينيشن يكون بينهم جيد يعني
0: انا بس اللي اتمناه محمد في هذه المباراه ان المنتخب الباراغواياني يبادر لان انا عندي احساس ان باراغواي هي اللي بتتحفظ في هذه المباراه باراغواي على فكره محمد اول مره شارك في كاس العالم اخر مره في 2010 يعني 14 18 22 ما كانت موجوده ثلاث بطولات وهو اصلا تاهل لكاس العالم في المركز السادس وهو المركز الاخير المؤهل لكاس
1: ترى اوروغواي ما تملك عدد سكان
0: باراغواي
1: لا اوروغواي ما تملك ترى لكن ما يملكون الجوده ما يملكون العدد لكن يملكون جوده لاعبين ما ادري صحيح. هل المدارس الكرويه هناك تختلف مع ان البرغواي والاوروغواي جيران
0: صحيح.
1: يعني بس دائما البرغواي متخلفه هاني بشكل كبير في كره القدم
0: انا بصراحه لو فكرت ليوك في في في لاعب لباراغواي يمكن الميرون اللي كان فتره من الفترات في نيوكاسل
1: الوحيد الميرون ممكن بس ما في غيره الاسماء مو بحاضر
0: زمان كان في كروز
1: صح تتذكره كروز هذه سانتا كروز لكن انا بقول لك ليش الاوروغواي بهذا الشكل دائما لاعبينهم موجودين اوروغواي في مجموعه
0: أوروغواي مجموعة السعودية وإسبانيا
1: صعب المجموعة هذه
0: السعودية وإسبانيا يعني. والراس الأخضر كاب فيردي
1: يعني توقعت من أنت راس الأخضر
0: لا
1: وإسبانيا
0: لا لا لا إنزين محمود يقول سبب إصابات ديفيز المتكلم

0: كرر هذا الموسم مو هذا الموسم محمود، كل المواسم من زمان والفونسو ديفيز يدور في هذا انزين. سبب اصابات ديفيز المتكرره هذا الموسم كان بسبب استعجاله وضغطه على نفسه بالعوده للملاعب اللي يلحق عشان يلحق بالمنتخب بلاده في كاس العالم، وهو اللي ما صار،
1: ضر نفسه بنفسه.
0: يعني هاي بحسب كلام محمود، لكن احنا محمود نتكلم انه من زمان، يعني من زمان الفونسو
1: يمكن محمود يمكن شافنا يمكن وسمعنا نتكلم عن هذا الموسم، لكن لا الفونسو انا في لحظه من اللحظات هذا الموسم وهاني في بدايته انا توقعت ان الفونسو ديفيز طلع من بايرن. أيه. لان اقول ايش فيه يا مستواه نزل، لكن اللاعب كله مصاب
0: وكان قاب قوسين وادنى من انه يروح ريال مدريد.
1: ايه واستعجل انه مثل ما قال محمود عشان يشارك في كاس العالم، ولكن الموضوع طلع اكبر يعني عليه، يعني طلعت المشكله اكبر عليه.
0: صحيح. يعطيك العافيه محمد، محمد عبدو. الجماعه قالوا يعني خلص 49 احنا نعطيهم 47.
1: الله يعطيك العافيه هوني، كنت سعيد معاك، والشكر كله موصول لفريق العمل من المخرج التلفزيوني السماهيجي وايضا راشد العليه وكل طاقم عمل قناة البحرين الرئيسية وأيضا قناة البحرين الرياضية.
0: شكرا محمد، تحية لكل المتابعين في كل مكان، وتحية لطاقم عمل قناة البحرين، وتحية كبيرة لمخرجنا راشد علي، ومع السلامة.
2: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
3: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
4: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: بحرين اف ام.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهراً على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذار.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، أحرف وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواء.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس بضروبي، كم كسبت بطيب نية سوء

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: كافيين اف ام،
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم.

اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745297. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها، اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلب هاوس مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-74-52-798. اطلب هاوس مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها، اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع اف ام مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين اف ام. اخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في اكبر حدث كروي على وجه الارض. عيشوا اجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين اف ام. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

هاوس معها اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها مع الفنانة أنغام. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745297. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.